0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, 92.3 FM.
3: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

شما انا مخبب دارن قبل نخم شانق دقاخيته من عندها برس قالا خرزد لشان اطوراي ام برس لقاتوخن هشايد من لبا مصعيط قصي ترين نقزت لا اف ام تومن ومشمم ولدها لشان خليت يما اموخن بتاوى ياقو هاول قادم يوما وهلبت شلام وخب رابي والهاول من ديت السدني وهرادغ زي فيودر قادم يوما لأوي منن أخشي مقروانا قاتوخن شلام وخب تازي خورزة لقامو مشميخ الخزمرتا مهنيانتا الزمرتا مخبتا مدلن إيشوييفا

اديوم بتمقرم اللي قاروخن من خكتاوا خش مدشنة سيبوتي هل بت أن إينا بتخيي مشوتة باية وعيادة ناموسايد أشيرتة الديسن الليتا باكاري أهكتاوا إيوا كتيبا بيت أوديشو إذبث برزانة سرسبيدو بمارلي جو خام دنكتوياتي بتخيبتا ومسيتا الجلي بمارلي مارا أخ أخد بشتيلا ضيتا مارا صابون لي بايش ومشي خرابة جو أطرا وأشيرت بكاري مارا هل بأن شن خراي الدارت تمانصر مارا من بر السيقينا السواقة ينتقار من موصل هل هكاري ومنه زوني وصابن ايادايا وصابن شمانا مخبت زيتا اها يعني إلى قرية وهل ببشة وقرية صابن اترقي هماشا كما بخلي أخنا نجو عراق قمتا صابن اترقي إنا قم سقط خواجق هكاري مرا مطرسي وصابن وبأمانوتا وهلبت جاني من شمنا اتخيواتي ين حيواني ين سمنا يمرخ ليلة دي لنا ايت شمنا الدب ين السمن الدب اب من قطمة قطمة قيسة اتبطمة مارا من بر ادنخلي والي بمخلتا مردخي والي بمية وقب بيشيوا بيشاوم شمها بزركتا هالبت وبمية آها زركتا كيما سيوا جلي خيبتا ومسيتا دي لنا عيد مارا بيشاوا ضيه بيوما اتشبتا قد يوم تخوشيبا ازي والامره وشمي والرازه وشقليوه القربانه قديشه

شمر مخبه مش ميوانا القالد آشر داود خامن دن الزماري قدت خاتين مبيونة قدينا خامن دن الزماري عطي خاتين يوزميرو إن بتازو خرزة لقامة هدية ومشنيخ الخي

مثل قمعي شمانة مخبة بماري لي هاو ناشد لا تخمن بوت هاو مندي تقيلة رخقة بتفاشم على هاو مندي تقيلة قربة.

هيمانوته بقانا مبوعة شتسائي لتشوشاطة أمينايا وخلتانوتا جورهطة تخيه.

وهاو قالي هاو تقالي رازي كيم تالق هيمانوتي وليما تشخلي رخمة أخقاني

أو مطلبي مارلي هاو ناشت شاقلة مشتعلانوتة أمتا جارك خاشولة كان ملكة أمتا.

هيمانوتا لشانلت آلها هيمانوتا بوغدانيلا اتعودوتا ينتعودا كي بقد هيمانوتا وأخ آلها كي بيشا شميتا

وقومت لشو مانا مخبي بمارلي هاوت خاطب رناشيلي وهاوت باشم الخطيته قديشيلي وهاوت آوت شوهارة بخطيته ساطانيلي

هاو مدت بشكي ما يقلن خيالنينا وشعبادة خيال قديلة إيلي قا برقانا.

شمرة مخبة بتازخر زلقاء ما ولي قاروخن بتمقرون خا رمزة من تشعيتا هالبت بتمزمن اديم يوما بوت ملتوتة ماري عن ايوة من ألبا وتماني مو خمشي ويصالخ اخنا هل ألبا وشو مو اشتيخا قم مشيخا.

ماري إيلا شمانا مخبة تل الخريري إلى قربة أبو كمال، يعني أبو كمال على تخومة العراق وسوريا. وإيوا شكنتا بيت عمرانة مدر إيوا.

جو قليمة تاوعة الإمبراطوريوتا أكاديتا وهيدين الششلتة أور التليتيتا وهذا ملكوتة شمارة مخبة اللّلا الإيتوتا بشيتات ألبا وأتصمّة قمشيخة ومتخلى شلطانة ماري عل يرخى فرات وخابر وروخلا ملكوتة ماري بزونة ملكة يخين لام لمنيتا ربطة من سوريا والهلد مطيلة اليا مخوارة مصآية ومن بر اقتلتت آها ملكة آشورايا متول شلطاني على ماري ونصول ملكة آشورايا شمشي أدت قمايا بروني هربت يشمي أدت ملكة على ماري كت ماري إيوا بكوتاشا أمينة أم أشنونة وأشنونة إيوا زأبنطة وشروتا درق الماري ومنسيلة يشمي أدت اتقاطر أو يوتا دشلاما أم آني هلبت شربيات إينا هاو لكليلة قم زمري لام خمن أميرة أن أميرة إيبا درق الأشوراية وإيلا ماية والملكد لرسا وأشنونا هلبت إلا هادي أو يوتا لا أملا بسبب سوكاية اتحمورابي امطرشانة كد من بر مخيتة الأشنونة واللرصة وآشر مادين امطوبلة خدا مسقتا جيسة ومخيلة الماري وهلبت تويرالة الجانو ومدري السر الأميرة زمري لام وهيدين مدري متولة الماري متولة أخ شليطة الماري إنا توعانا النوشة ينتابعانا الجانة ومنبر ترشنة كتجو ألبا وقصم شو أمو اشتخاء قمشيخة مقملة خا قومة جوماري إن حمورابي أو مطوبلة غدا ما سقت جيسيتا جرتا إلا ادمخروالة ومقدلة قصرة ات زمريلم ومدري شلملة ملكوتا ات ماري اها ايوا هلبت من خا مكتويات ترابي بدران أمرايا من ديتت ملبن

شما نمخبه هلا خب تاخل ختامة خرزة دم يوما همونا وخم الله خان شكل الله خان خير ترانا من داخل أخنا مقرم لقات وقرم هي وختبخ بيخون متخوشي بتقاته وهل تبخ بيوخم بتمرقاتكم بوش بشينا من ربي والهاول من ديت السدني ومن تيودر نجاريان ومن إيزا ياقو هاول وبوش بشينا